0: الناس تم كفاه فيه.
1: شوتو شوت سانني رزق ال مندي مانتي تنام تا كاسكاران بسكلي تام سادي تم كفلارين. نانا كاتي نانا كعمرين. كاتي نانا كرين. أنا نفكر جاني جلو ريسك يانكو ريسك يانكو با ينزل نتى زان مانتي تنام تا كاسكار زان ينزل نتى ريسك زان فا نادر فكري جنامو وطنين ما عندك الفصل لين بسانا كده من أراك ناس وتسمو سمو زان لفي بسانا ده فما نراك أنتين ده إيه دمرار ناس تفي تسو أم تانز ميرين زان فين زابا بيبي
2: كأنا كافي ناسو فتارا كونزان إلي فينا كافينا زاني ما سوت ساونا تافتارا لي تينا روبية تينا بولا تنا ينو زاني
3: شوت سان لي وتنم كتير ما تكاسكيارا سونا لا كون لي شوتون عتتي سينا فتار في شوت جيستيس ما فتلا تان شوت شوت سان زلي شوت شوت فينا كافينا تيميا نا كارساري تون عتتي تيوالا سويزم سوسو تيم ولا لا سات كنا يسنج سازا ما با يرنا زويان جمانتا ني ما تا نا زي راكن سيتا تان جنا تون تونغا واني
4: فينا كافينا شوت لي ولا نا دي تونكشا Avani a Diego na canetilha era de Fernando Diego. Ara campanrino é teite da Madagascar. De Sutton Mitsan. E fanqueireza na wasre de mafnasha ne tonareo fa tena hoe makafit ko antibus mamtsikti izay tena hoe tsimanatsaly ti izany e. E tsimtoveny any velan fa manana ny tsika manokana tsika.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.

0: لاس تم كفافي.
1: تي امنيرا سومني يسا طبقه لو تي مانديكيل تي طبقه تي مانديكيل طبقه تي مانديكيل تي نيوالي فيتو لابان كانو رين سمايي تا فاولا نيميتا واتلي جيركا بوكا رين سارين ام ليولي سانا لاف سو وزوم كومبلكس سو فيلا ارام بي فامي سات سو تا كامين سو يات كا بوكا و تي سامي فاولا نيتال بي فيتو لابان كانو شوي امانا لي تيلي ستاس باتي مانا ليوي جيرامانتوكني ابين بيت سيسن تارني امنولانا amin'ny amahana an'le olana ara dele stage fa ijiro kapoka ve mifahaolana tokony mandinika mihitsy ny malagasy manolohana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eti sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tolo jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manolohana zay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukuvavi.

0: لاش تم كفا فيه.
1: شيكي دي مالاغاش رشيكي مالاغاش دي متايش سمانا بي رو زانا تيكريو ومالاغاش وانارو نيانتي فاكو فولوان دين دي دي دي دي نشيكي رهيش انا جوكيو لتاكنياز دي بانا بي شيك ار بانا بي ام لافن ريت ريت عرباتنا dindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny mahamalagasy. De ajaina ny teny, tenim-pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

0: كلاص تم كفافي.
1: إزاي فو كان سامبال نيول تيرينين ني تانور ني لايانت دي مانيو ني لايل نيجان في تونرا بانزاكانا نراجويلي زي بامونول ني زازا وريرين سامبال نالفا نيريا مانرين ناندينيانا أرولو كينغا سيني سكينغا فايرينا دني فنون فانزاكانا نراجويلي دي ميانتون فو كان سامبال زي ميانتون فو كان مالاغاس تباكفول ميانتون ني بونا فارتان ديغو ريت ألوزالا يطولنا تيك تيك تيك ورار كنتان لينزانا كتيك ماس نتي تان راز نتي تي ميساز نجا رجوين افا پا مونولا نو تم دميل نيف نا مونولا نو ام نجا فتونا زو كا مي تيني ام نو زي دي مي علا ام فتونا نتي ميسا تاكاندو نو فا لو نو ني پيبلا سوا ار انا روزا نك سمبابا زي انجا تن فتونا نا دي دين زو ملا تسمات ماسواندو ما تشاروب فا وطانا نتو mandiana mibebika mivahoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisiany fitaizaram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanaka atsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarovan-tegna fa olondehibe ianao olona varam-pianarana anao olona malala anao fa iza miteny aminao io havanao rahalahinao ola veto sambava de tsy matahotra igadrainareo raha niteniko zany gadrainareo de gadra fa malahelo zay amy zanakanay zanaka atsika ny vononareo masina ny tanyraza
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: ناستم كفافي
1: ني فيتوندانا فيرينين زانيا ميلا فيومانان ميلا عادي ميلا فيهزان ارزاي ما تونغاني انتوكو مامونا فلان تانورا مابيفان انتانورا يتوندا فيرينين رابيتش رافاكا بيتش اوكي نارو تي فوفيتك اوكي نارو تي لالوف نول فميلا ميوماني ناريو ميلا ميوفاني ناريو Ardina dina mila saye na rewa utafasa ina natona rotewa manuba ntifirene nti saye na rewa mandaya ndraikt mitiruwe na rewa mandaya ndraikt aza me tsara zara nyul na amdesaka fivavan na amdesaka fiavin na amdesaka antuku politike marusha miafa faye na rewa ntupu ndrapitu Madagascar.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.